ما ضارت لبعيد ما ضارت لبعيد ما ضلي بس فكرات شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ضلي بس ذكرات.